ومرات روحي وهي تنتظر لسنوات أربع. نقف على محطتها ننظر بشغف وحنين.